0: النغم.
1: نحن نلتقي
0: في ظلال النهي. اسعد بلقائك.
2: If you just tuned in, this is not Cairo Egyptian Radio. You're tuned in to NTS with myself, Sheb Mimo, and Nihal.